0: countries 10 minutes.
1: ماما قالت لي دقني يا ربي اختار لقري بابا قالت لي ما تشافش قدوك خلي لقري يا مدام الخير ما سنيتوش هرجع نبيتولي